مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

كل سنة وإن شاء الله وكل عام إذاعة صوت الخليج تكون بألف خير ومن تقدم لتقدم كما عهدناها دائما مع بعضنا إن شاء الله. مبارك عليكم إن شاء الله.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم. صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

معناته أحلى حماس في حلقة السبت مع برنامجكم اليومي أمر تدلل. نحييكم في الساعة على الهواء إبراهيم العزاوي من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، واستمتعوا في مفاجآت كثيرة في حلقة اليوم.

نحييكم في الساعة وكل طلباتكم أوامر عبر الواتساب 440-30,000 زائد منصة إكس، وإحنا معاكم من الحين للساعة السادسة مساء. شكرا للي بدوا يراسلوننا يطلبون قصيد أو أغاني، إحنا معاكم.

حياكم الله. قصيدة ليلة لو باقي ليلة للأمير بدر بن عبد المحسن، حاب يسمع مستمعنا علي موسى إن شاء الله. أبو محمد للأسف شوف لك أغنية ثانية وفنان آخر، ما يصير خاطرك إلا طيب. علي وجداد أغنية أنغام، هي تعتبر تسجيل خاص حفلة ثانية للرياض، فمش متوفرة عندنا بصوت الخليج، فشوف أي أغنية ثانية حياك الله. أبو مطر ننتظر مراسلتك لنا وأغنية ثانية اللي أعتقد تبي عبد الكريم عبد القادر للصبر آخر إن شاء الله، ولا يهمك، لكن احنا وياكم مستمرين في آمر تدلل.

ان شاء الله ابو محمد يبي يسمع دور لي حبيب الفنانه سميره، ما اعرف منو سميره تقصد، لكن ان شاء الله. وايضا مطلوبه جنات مع اخذت قرار من مستمعنا ابو غازي، مرحبا بك. وايضا عيسى يبي يسمع اغنيه الفنانه مرام بعنوان علامه، ويهديها حق شباب مجلس، شباب المجلس ابو مطر وعلي وجداد، ويعطيك العافيه ان شاء الله. للأسف تغير الاختيار يا أخونا، بس ما ذكرت اسمك ولا يهمك. إذا شاركونا في آمر تدلل، عودناكم على السؤال، فاليوم نبيكم تتعرفون على الأغنية. تعرف معنا على الأغنية عزيزي المستمع، أغنية بتكون للفنان كاظم الساهر. نسمعكم مقطع.

الله في أمر تدلل ونقرأ لمجموعة الواتساب لياتنا. وطبعا سؤالنا اليوم تعرف على أغنية كاظم الساهر عزيزي المستمع شني يشاركنا. أم الصغير من اليمن تبي تودينا مع جورج والسوف في الكلمة الطيبة إن شاء الله. عبد الله أحمد مسعد غير الفنان ما يصير خاطرك إلا طيب. وفي بوغازي بيسمع جنات أخذت قرار إن شاء الله. بمطر عرفت الأغنية بس ما راح أقول الحين بنوه آخر الحلقة. يا أبو مطر ما شاء الله من أول الناس اللي لقطوا الأغنية يعطيك العافية. أبو محمد ما قلت لي أبو محمد سميرة منه أغنية دور لي حبيبي يعني في أكثر مطربة باسم سميرة حياك الله. علي وجدادي بيودينا مع يتيمة علي عبد الستار التسجيل الأصلي إن شاء الله ولا يهمك. لكن الحين اللي باختيار بمطر يبي يودينا مع الصبر آخر عبد الكريم عبد القادر ويهديها لحمد المناعي صديق الدراسة.

روح الطريق، لكن طريقك يوصلك لنا في دانة الأصوات، صوت الخليج عبر سماعكم لنا. تحياتك يا أبو مطار على هالاختيار الجميل. أبو محمد بيودينا مع عبدالله رويشد ليمر الحلو من أجمل الأغاني إن شاء الله. علي موسى كذلك مع أبو مطار عرفه وأغنية كاظم السهر وتعرفه على أغنيته، وبنعلن إن شاء الله آخر الحلقة عن اسم الأغنية. لكن الحين ايش رايكم نلبي اختيار علي وجداد بيودينا مع قديم علي عبد الستار من اجمل اغنياته يتيمة، من اجمل الاغنيات نسمع.

حياكم الله في آمر تدرس سعاد من الكويت. بعد ما فهمت الأغنية صوت كارمن الليل فوضحي لي أكثر ما يصير خاطر شلا. طيب لبي اختيارك مستمعنا علي موسى. للأسف القصيدة مش متوفرة حاليا لكن بسمعك ليلة لو باقي ليلة مع الدكتور عبد الرب إدريس ونستمتع معك بهالاختيار.

حياكم الله في آمر تدل. لا تنسوا سياسة البرنامج، لازم تطلبون الأغاني الحديثة اللي تناسب آمر تدلل. حياكم الله. والحين اللي باختيارك مستمعنا عبد الله أحمد مسعد من اليمن، بيودينا مع الفنانة نوال وتهددني تحب ثاني نسمعها معاك مهرجان.

حياكم الله بأغانيكم مختلفة ومتنوعة. لازم إبراهيم يذكر المستمعين بغنية كاظم السار عشان يتعرفون عليها بعد شوي، بس قاعد أقول لك إن شاء الله. الحين بو محمد الدور لاختيارك، تسمك عبدالله رويشد من أجمل أغنياته وليمر الحلو.

ايام الساعة 12 يعزل الشارع، الحين 24 ساعة على 24 ساعة، حتى صوت الخليج كان تسمعونا 24 ساعة باحلى منوعات. سعاد من الكويت اختارت صابر الرباعي يا عسل من اجمل الاغاني. ابو غازي ان شاء الله باللبي طلبك، كلكم باللبي طلباتكم، لان احنا قاعدين نمشي بترتيب معين وتنسيق عشان كل اغنية تكون راكبة على الثانية. الحين ايش رايكم نذكركم بالاغنية القادمة؟ تعرف على اغنيتك، الاغنية الكاظم الساهر شنهي، علي موسى عرفها وابو مطر.

ها تعرفت على الأغنية حق كاظم الساهر؟ عندنا نص ساعة أخرى لنهاية البرنامج وبانتظار مشاركتكم. طبعا في أغاني للفنانة نوال وعبد الكريم مكررة باللبيها في الساعة الثانية الأغانيكم. الحين باختيار بوغازي بيودينا مع الفنانة الجميلة جنات في أغنية رائعة بعنوان أخذت قرار. نسمع.

عبر منصة إكس يمسعينا بالخير ويبون يسمعون أغنية جميلة للفنان خالد عبد الرحمن رعش قلبي إن شاء الله، وإهداء لهدى الحارثي مساء الخير يا مرحبا، والكلمات توصل إن شاء الله لهدى الحارثي، لكن الأغنية عليها بعض التعديلات وبشوفوا شيء ثاني ويصير خاطركم إلا طيب. الحين نسمعكم الاختيار أيضا مع مستمعنا أو مستمعتنا أم الصغير من اليمن مع جورج والسوف في الكلمة الطيبة، نسمع.

حياكم الله في آمر تدلل. والحين اللي باختيار مستمعنا عيسى الصليطي بيودينا مع أغنية جميلة فنانة مرام اللي تركت طبعا الغناء وتحولت إلى التمثيل وهي كانت ناجحة في المجالين والله يوفق الفنانة مرام. ونسمع من الأغاني اللي كانت هيت في أيامها في 2006 أغنية علام وعلامه. عيسى يهديها لشباب المجلس والبومطار وعلي وجداد والبلوشي وحياكم الله جميعا في عمر تدلل واستمتعوا مع عيسى الصليطي واختيار الفنانة مرام علامه.

حياكم الله في آمر تدلل وشاركونا بأحلى مشاركات. خلاص خلنا نعلن على أغنية كاظم الساهر اللي سأل المستمعين يتعرفوا عليه واللي تعرفوا عليه سعاد وعلي موسى وبمطر. أغنية إش جابرك على المر من أجمل أغنياته القديمة ودائما يشاركها في حفلاته من الثمانينات حتى وقتنا الحالي. قيص الأغنية كاظم الساهر. شكرا لمشاركتكم حول موضوع تعرف على الأغنية عزيزي المستمع. الحين سمعكم من أغنيات الراحلة صباح بصوت فضل شاكر، أخذوا الريح من أجمل الأغاني، اختيار مستمعنا خالد عبر منصة إكس. نسمع

حياكم الله في آمر تدلل في الدقائق الأخيرة والحلة باختيار منصة إكس من مستمعتنا ما ذكرت اسمها لكن تهدي لنفسها الأغنية والناس خاصة على قلبها خالد عبد الرحمن ورعش قلبي.

واحنا نبيكم تركزون على اغانيكم وتستمتعون بكل لحظة في برنامج آمر تدلل. اغنية الختام بتكون مع الفنانة إليسا في انا سكتين من البومها الاخير اختيار رحاب عبر منصة اكس، وان شاء الله نلبي حق كل المستمعين في الساعة الثانية ساعة اغانيكم مع ابراهيم العزاوي. في الختام تقبلوا تحياتنا، ابراهيم العزاوي من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم. شكرا للمشاركة الفعالة حول تعرفه على الأغنية، كانت الكاظم الساهر وش جابرك على المر. أنا سكتين والفنانة إليسا، نلقاكم على خير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رشدت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي. يمتى الحلوة تحس طيورك يا بحر تغازلها وتشرب من إيديها ومواجك تركض فرحانة وتبوس رجليها والرمل الرمل يدوب من الغيرة يحضنها يغطيها. وأنا مثلك يا بحر أنا مثلك يا بحر وأكثر ميت موت ميت موت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أرجوك تنساني وأنا وعدك بنساك، وانسى بأني في حياتك حبيبة، مدام غيري عايش الحب وياك ما أريد أكون بوسط قلبك غريبة. كنت أفتكر فرحي على كف يمناك وأحلم أعيش العمر منك قريبة، لكن فرقنا القدر يوم لقياك، لكن فرقنا القدر يوم لقياك. الله أكبر يا الظروف العجيبة، ضحيت في حبك، ضحيت في حبك وبضحي لفرقاك، والله يهني من غدت لك حبيبة. لا تعيش بي ذكرى، لا تعيش بي ذكرى ولا عيش ذكراك، كل يافب في حياته نصيبه.